بالتيوسر خبر قص ديمال قص خبر تشك خبر كا اور شنكا تخ قصدك ما بونا خروتي لا باش تتقطع خروتي لا باش تتقطي وتعلى لي شق هو الاخوه تعلى لا تشم التيو شوانا وكشارني للميخ لابوس يا تيتلان عبر هون راديو كاترش بيلاخ دستي نسقرر وتليف يكرا اسنوكا اختوم خبر كا اور شنكا تخ ايخ تقنر لا وقتي اور شنكا تخ ايخ pues un ponsaca programación pop buja bien cara ir que te espila que te abra que ur te cuajte ur sin que te ir as tu co ur sin que te a bat sa que te espila la boca te nos la te rocol hum rocol shul rocol con con rocol ktar ponsaca pop buja bien el tío se jarja va el castimal pues si la chabón bien camik شقنك خارخونا اشقاك اسكنا وقتي ايك اشقا تشابلتك وقتي ايك خور خلبالكا ايك خوليو كراراكا كاميك بس قس اوتسا باتشتت ملتيوش سرخار خوالكا سليمال قس اوتس خواتش قوني لال شبامكا كالنداريو مايا نبيخ كخي اخبو نخكا شابونا تشقا باتش نخكر بيارة نكن بيخ وراكا ايخ برمينس كاميك كتكي كوتك تقشقاشا وقو منوتو شقاش سبختي ورشنكا تقاقيخ

0: شباب شو خلق شاتشيك تخبر كأور شنكا تقيخ وقي أور شنكا تقيخ استوك أور شنكا تشقى قصار خبر قصدي ما قص أص قبض شيك شاتشيك خبر كرماخ ملتي وسرخاء ملتي وشواتت شنو كشاتشيك تخبر كأور قصار راش تي تخ قصدي ما لكم لو في بين شن قيك تشوق تقصر لا وقي أور شنكا تقيخ شنو خبر كتقيخ كأو شيء هيك ملتي وش تيك أشتخ راديو porque نفتشنا كاتشيك بروغراماسيون كترش بيلاخ أستك las 10 de la noche. Miltio Shiva, hasta que chivak, hasta que chachikri. Miltio Shiva.
1: Radio La Voz de Atitlán.
2: Machtagari Anim, más importante Shinakaslima, Chumzagabi, porque Chpam Cooperativa Tokoyal, ya Machtanachikri Anim, Shin Copa, China Yekapak, Chpam Tokoyal 2026.
3: Takniay Kaba Apak, Jungual Avshinte.
2: Katkipa Kukin, ititka hun trachka más de 1000 premios.
3: Ik atet na tikvena na top hunchikol y 27 kichkova de golazos rhin humil pak.
2: Kas fácil na ben participar,

0: خبرك اي خوابس كتلا نقول لك خبرك دوس رغم الخبرك هيك 2026 خوابس تقع خوابس يا مغني ترى خيبي برك قال لك ليزار خبرك لا ترانسميشن لا سانتا ميس
1: Dios Todopoderoso tenga mis perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
2: Amén.

0: FM.
1: Khabra ka katnamat. Chok kon khilal o kurvan qil. Qas khoknan la khiqabat. Chqaq banik. Kola qa qa tran khilal.
2: Shakhnetra ishqi.
3: Ach'i.
4: Ishni.
5: Akala.
6: Chqa khairika.
1: Makhonich ikh u naqsh tibi gric pamrgas limal. Makhonich ikh nguizas kana. Makhonich ikh shtoqil taruchi. مش كل أخونا تنق نتيرنا نرمعك مش كل أخونا نق نكترتسي بيخ نقص تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تقانك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال بونا نكتكيتو ما يوت تشتن داد كلا تتتلا شخنيق بانيك أقت نمت خي نقكونا نقلو قوغ نقي نقبر قانسا خوتسلاخك أصلي مال قشين جوقكون خلال خبر أخونا أوخ نيتخر مال أديسا Mundo Renovado. Chka, Rmal Khabra Radio. Antajena Nesmaja. Rmal, Nyataja Jun, Utslag Justicia.

كراكالا فاميليا رياندا تشوبين مالتيو شيبات سراخابراغيخ. Con el debido respeto, chkekakchalal reanda chokpen, nos haya tzrikka programación regular.

0: Mkazina pakchavana ksartushia samah, rukinga kolua mikope, kolba kompak kast kalchavirten. Crédito vivienda, harat palsahu na uchuech, kas ayarir chinibir kubhir. Crédito agrícola, haranubenka na nemtra atekon. Crédito productivo, haranubenka na nemtra a negocio. Crédito moto o crédito vehículo, hatka abar kas nabajo batet mkatbaba. Crédito de consumo, haranak kas nabajo na bentet chpama kas limar. Tra compak kayajo naknayarig na ben nelang hilal chavech kolua mikope mismahap nabi chqa outinted
1: chak amahara pwakra remesa matasa chtano hilal ta kolokan hutsit aban rural nakama be ta kolok hutsit chipan hara kuenter shin ahorro keri patihkas ni mari hara pwak ban rural kunalashik to onelaushin
2: khabra khaqat namat chokkon hilal qurvan qil qas khokhna lakh qavat chqaq banik kolaka batran hilal
3: Shachnetra
4: ishqi.
3: Ach'i. Ishni. Akala.
5: Chqa kheriha.
2: Makhonich ech uvnaqsh tibiyagrich pamrgas limal. Makhonich ech nguizaskana. Makhonich ech shtoqil taruchi. Mishkola khunach naq nitzielna narmag. Mishkola khuvnaq nkatr tibiyag. Nqasakha qiyg. Chqa nkatr kuisakh. Kharakhi achnaq. Otsta. Nak utuqtu ek. Makhona qasakhta qiyg. Khara achnaq. Nuban kofchaba. نكت كونن كتبه تقنك وتوخنا وخ كوكين خي ايرفنق نكت كيتو شبخ نيترخ نخبيتق عال ملن تقريش نكت كونن كت كيتو ما يونت اتكولاتات تشتن ما يونت اتكولاتات تلا شخنق بنيك اوقت نمت نق كونن نق تخيخي نق كونن نق لوقور نقي نق برقنسا خوت سلاخك اصلي مال قشين تشق كون خلال خبرخونا اوخ نيتخر مال اديسا موندو رينوفادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمعها رمال نيتاخا خون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقولك يا اصرخ ابنك تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شي كل خلال
6: شي جوات رات كلاين سينتونيرو انغارت خبلت نمت اتيتلان ترا برقيخ ارشنقي كاميك جوفيس جوفيس اوكاريستيكو así que comunidad jueves nos pasa aquí la transmisión de la santa misa
7: la santa palabra de dios

جواد انا قشار زغبيت نميت اتي دلان اسيكي ملتق ماسر حبرك اتقائيخ بنترك شات نش بلاخ شات شامك حبرا بروغراماسيون اسيكي مجلات قائيها بكين نقشات شنقي شنقيخ شواق شامك بروغراماسيون ريغولار مجلات قائيها بكين.